علي كوبي وزير التمدن وكتوتر رئيس لوران لولان ديزير كبيرة نبي أكام وكينشاسا لكن نبي أكتكونزي ميكا يا Sabini aliweza kuwa hamishoni katika albamu yake ya Top Citron, yani mambo ya kizidi yamezidi.